فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقين.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام www.arabic.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.
9: في سماء الإذاعة.
10: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب.

0: كلما
1: اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88.9 فاصل 9
1: يا حبيبي
0: عدني يا اس ام لون جديد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: أنا شمس.
2: وأنا قمر، قصدي نور.
3: أهلا وسهلا شمس ونور. طب ما الحياة جميلة اهي ومشعة ومنورة.
1: إحنا مندوبي وزارة الآثار.
2: وزارة الآثار إحنا مندوبين منها،
1: ومهمتنا متابعة الحدث لحظة بلحظة،
2: ومسؤولين عن كل صورك من النهاردة،
1: ومسؤولين كمان عن صحتك وحالتك المزاجية.
2: هتلاقينا معاك في كل مكان بتروحه،
1: حتى تأمينك مسؤوليتنا.
2: هنتابع الحدث من دلوقتي ولغاية ما يحصل.
3: أهلا وسهلا، يا رب تكونوا وش السعد عليا. بصراحة أنا فرحان قوي، وأتمنى إن الحدث ده يكمل على خير.
1: إن شاء الله هيكمل، بس بننصحك يا أمير أحمد إنك تلاقي بنت الحلال وبسرعة وتتجوزه.
2: أيوة، تتجوز بسرعة بنت حلال، لأنها هتبقى أميرة، أميرة متوجة على العرش، وهتتنصب أميرة للعالم كله.
1: فطبعا يهمنا إنها تكون مصرية.
3: ما هي مصرية، مصرية جدا كمان، فلاحة وحلوة.
2: المهم تستاهل تكون أميرة العالم.
3: أنا على فكرة مش معترض، وموافق جدا على مبدأ الجواز، وجدتي عايزانا اتجوز، بس المشكلة إن أنا شاهيناز هانم عايزانا اتجوز أميرة، وأميرة بجد، وكل الأميرات اللي موجودين دلوقتي في شنك.
1: في شنك؟
3: قصدي يعني مضروبين.
2: مضروبين؟
3: قصدي يعني طلباتهم غريبة.
1: أكيد أمير أحمد هتلاقي بنت الحلال أميرة في مصر أو مش أميرة، هي بعد كده هتتنصب أميرة على العالم كله.
3: طب قولولي أعمل إيه؟
1: أنا شايفة إن قصر السلام لك كبير وفي غرف كتير،
2: وفي كل غرفة تسكن أميرة من اللي جايباهم شاهيناز هانم،
1: وكل أميرة تقدم ولاءها وتظهر حبها ليك، واللي عندها مصداقية يبقى هي دي اللي ينفع إنها تكون أميرة وتتجوزها
2: وتكون زوجتك، وتتنصب أميرة على العالم كله في الاحتفال العالمي، وفي موكب نقل اللوحة الأثرية من هنا المنتزه اسكندرية لقصر اللوفر في باريس.
3: ونعسة.
2: نعسة مين؟
3: ما تاخدوش في بالكم. طب وهم الأميرات هيوافقوا على كده؟
1: طبعا هيوافقوا. أي أميرة تعرف إنها هتتنصب أميرة على العالم كله لما تتجوزك عمرها ما هترفض،
2: وخصوصا إنك شاب وسيم وجنتل.
3: إيه ده، أنتوا بتعكسوني بقى؟
1: لا، في الحقيقة مش معاكسة، لكن دي حقيقة.
2: أعتقد إن الوقت مش في صالحنا، وأتمنى إنك تلاقي بنت الحلال بسرعة اللي تصلح إنها تكون زوجتك،
1: وتصلح إنها تشرف مصر وتشرفك وتشرف الأسرة العلوية، وتتنصب أميرة على العالم كله.
3: عموما أنا متشكر ليكم جدا، وأتمنى أن إن شاء الله أتجوز أميرة قلبي بنت الحلال فعلا، اللي تصلح أنها تكون أميرة، حتى لو ما كانتش أميرة في مصر تبقى أميرة على العالم كله.

0: أنا سعيدة وممنونة جداً ليك يا شمس، أنت ونور، وحاسة أنكم هتكونوا سبب في إسعاد أخويا أحمد باشا زهدي وإسعادنا جميعاً.
1: إحنا بنحب كل أسرة محمد علي باشا وأحفاد أحفاده،
2: وإحنا

0: مكلفين بمتابعة الحدث العالمي واختارونا بعناية علشان نقوم بالمهمة دي.
1: إن شاء الله المهمة هتنجح، وأخويا الأمير أحمد يتجوز أميرة، واللوحة الأثرية تتنقل على خير لفرنسا في متحف اللوفر في باريس،
2: ومفرغين وقتنا ولمدة أسبوع للحدث العالمي ده.
0: وزي ما فهمناك يا أميرة هنار إن كل أميرة هتكون ليها أوضة في قصر السلاملك علشان يقدر الأمير أحمد يختار عروسته بعناية.
1: المشكلة إن الأمير أحمد بيختار عروسته مش للحدث ده، لأ ده بيختارها للعمر كله كمان.
2: ربنا يوفقكوا ويوفق أحمد باشا زهدي.
0: يا رب نشوفه متوج هو وعروسته أمير وأميرة على العالم كله
1: إن شاء الله. أنا متشكرة قوي.

0: احنا داخلين على مرحلة جديدة ولازم نركز شوية.
1: ما تقلقيش يا شاهناز هانم،
2: كل حاجة هتمشي زي ما جلالتك عايزة.
0: جهزوا كل أوض القصر للأميرات وتكون الخدمة على أعلى مستوى.
1: أكيد استقبال الأميرات في قصر السلاملك في المنتزه هيكون استقبال حافل.
2: استقبال حافل وحسن ضيافة. قصر السلاملك وشاهناز هانم مثال الكرم والشياكة والأناقة.
0: أرجو يكون كده. اتفضلوا.

0: مش فاهمة يا هنار.
1: هتيجي تقعدي معايا في القصر.
0: انت بتتكلمي بجد؟
1: زي ما الأميرات هيجوا القصر وكل واحدة فيهم هتاخد أوضة، وانت كمان
0: هاخد أوضة.
1: لأ، هتقعدي معايا في أوضتي.
0: وممكن أبقى عروسة أخوكي أحمد باشا زهدي وأبقى أميرة العالم؟
1: انتي وشطارتك.
0: ما تقلقيش عليا، إن شاء الله أنا العروسة، أنا الأميرة المتوجة على العرش.

0: عيب كده يا واد يا سامح،
1: بقى كل الطول ده والهيبة وفي الآخر أبقى واد؟
0: إحنا حدنا في البلد كده، أي جدع يبقى واد.
1: وأنا الجدع؟ أنا الجدع بتاعك يا بهانة.
0: يعني إيه؟
1: يعني أنا فكرت وقررت.
0: إيه؟ قول.
1: بص بصراحة بهانة، أنا فكرت كويس قوي.
0: قول، اتكلم بقى يا أخي، انت.
1: أنا فكرت أرجع القاهرة وكفاية مصيف لحد كده.
0: هو ده اللي انت عايز تقوله؟
1: لا، أنا عايز أقولك كمان إن أحمد صاحبي.
0: أحمد صاحبك ماله؟
1: شجعني وبفكر، يعني بفكر أتقدم لك.
0: انت بتقول ايه؟ بتتكلم بجد؟ هو انا اللي سامعه ده صحيح ولا ايه؟ ده انا كده هيغمى علي.
1: لا امسكي نفسك، انا بحبك يا بهانة وقررت اتجوزك.
0: لا ايوه بجد، مش معقول. لا
1: خرب بيتك، انت هنكتي ولا ايه يا بهانة؟ تعالي هنا يا بت، رايحة فين؟
2: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

اللي نشوفه في الفضاء هو شيء يشبه الرجوع للماضي. كل ما تعمقنا في الكون، كل ما رجعنا في آلة زمن للوراء، لأن نشوف ضوء النجوم اللي قطع ملايين السنين ومليارات الكيلومترات عشان توصل لعدسات تلسكوباتنا. نحن نشوف الماضي في السماء ونعيش الحاضر على الأرض. أقرب نجم لكوكبنا بعد الشمس هو نجم باسم ألفا سنتوري، ويبعد عنا حوالي 4 سنوات ضوئية ونص، وهذا يعني أن الضوء الصادر من ألفا سنتوري يقطع 4 سنوات ونص بس عشان يوصل للأرض، وهذا أكيد بسبب حجم الكون الهائل، وهذا ينطبق على كل النجوم اللي نشوفها في السماء في الليل.

كان نعش عنده 7 بنات. البنات حزنوا على مقتل أبوهم وحلفوا بأنهم ما يدفنون جثته إلا بعد ما يأخذون ثار أبوهم. لكن يوم سمع سهيل بقسم البنات هرب منهم إلى السماء. فقرروا البنات أنهم يطاردونه. 4 منهم حاملين جثة أبوهم و3 الباقيات مشوا ورا النعش. بنات نعش اللي يظهرون في الجزء الشمالي من السماء طول السنة، ومن ذاك الوقت وهم حاملات نعش أبوهم ويطاردون سهيل الهارب إلى الجنوب، واللي يظهر كم شهر ويرجع ويختفي. واليومنا هذا البنات ما خذوا ثار أبوهم. بعيد عن الأساطير، بشكل علمي النجم هو كرة عملاقة من غاز الهيدروجين والهيليوم في الفضاء، ويستمد طاقته من تفاعلات نووية تحصل في قلب النجم. ولكن خلونا نتعلم أكثر عن هذه التفاعلات وكيف تصير. النجم أساساً يتكون من غازين، الهيدروجين والهيليوم، وكتلة النجم الهائلة تخلي درجة حرارتها عالية لدرجة تكفي لحدوث تفاعل نووي بين ذرات الهيدروجين، والطاقة الناتجة عن التفاعل هي اللي تحافظ على ضياء النجم اللي يستمر في توهجه لين ما تنتهي معظم ذرات الهيدروجين الموجودة في مركز النجم. ومعظم النجوم بدأت تشع بعد حوالي 200 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، لكن نجوم جديدة ما زالت تتكون من خلال سحب الغاز والغبار، أو كما يعرف بالسديم، الموجود في مجرة درب التبانة والمجرات الأخرى. والشمس نفسها تكونت بهذه الطريقة من بعد ما تطورت من كتلة سديمية قبل 4.6 مليار سنة. كم عدد النجوم اللي نقدر نشوفها بالليل؟ 1,000,000 نجم؟ 1,000,000,000 نجم؟ 9,096 نجم. يعني من تريليونات النجوم في الكون نحن بس نقدر نشوف أقل من 10,000 نجم، الأقرب منا والأشد لمعان. أما من خلال المراصد الفلكية تمكن الفلكيون من رصد ملايين من النجوم. سطوع نجم يعتمد على شدة لمعانه وعلى مدى بعده عن الأرض. فكيف نقدر نحسب بعد النجوم عنه؟ في أكثر من طريقة لقياس بعد النجوم عنه حسب أنواعها وخصائصها، لكن أبسط هذه الطرق وأكثرها انتشارا هي طريقة النزيح النجمي. وبالرغم من أن مصطلح علمي زيادة عن اللزوم، إلا أن هذه الطريقة تعتمد بشكل أساسي على ظاهرة فيزيائية بسيطة نشاهدها خلال حياتنا اليومية. مثلا يوم تركبون السيارة وتنظرون للخارج، يكون في أشجار على طرف الشارع ووراها بنايات، وبتشوفون كل الأشجار القريبة تتحرك بسرعة وتختفي من مجال نظركم، لكن تبقى البنايات ضمن مجال رؤيتكم لمدة أطول من الزمن. وإذا كان في برج بعيد تقدرون تشوفونه لعدة دقائق أثناء حركة السيارة من دون ما تختفي. هذا هو اللي نسميه النزيح، وهذا المبدأ ينطبق على النجوم. فيوم تتحرك الأرض حول الشمس بينما تتحرك النجوم البعيدة بسرعة أقل، وبهذه الطريقة نقدر نعرف بعد النجوم عنه. أوقات كثيرة نسمع أن العلماء قدروا يقيسون الحرارة السطحية لنجم بعيد عنا في الفضاء، فالسؤال اللي يطرح نفسه هو كيف ممكن نعرف درجة حرارة جسم بعيد عنا في الفضاء؟ لون النجم هو اللي يحكم على درجة حرارته. كل ما كان النجم أسخن يظهر باللون الأزرق، وكل ما كان أبرد يكون لونه يميل للأحمر. والحرارة السطحية هي من الخصائص المهمة للنجوم.

0: لأنها تقدر تكشف عن العديد من خصائص الفيزيائية للنجم مثل ضيائه وحجمه، وهذا الشيء أساسي في فهمنا للنجوم.
1: النجوم تومض لأن ضوءها يسافر لمئات أو آلاف أو حتى ملايين السنين قبل ما يوصل كوكبنا، ويوم يمر من خلال طبقات غلافنا الجوي تظهر النجوم وكأنها تومض عبر السماء أو تتحرك. ولكن هذه الحركة ناتجة عن دوران الأرض ومش عن حركة النجوم. ومع أن النجوم أيضا تتحرك إلا أن ما نقدر نشوف حركتها لأنها بعيدة جدا عن الأرض. لكن تغير أماكن النجوم البطيئة في السماء ممكن أن نحدده من خلال قياسات دقيقة تستمر لسنوات عديدة. يوم ننظر للسماء بالعين المجردة نشوف عدد كبير من النجوم، ولكن ما نقدر نعدها كلها وحتى باستخدام تلسكوبات كبيرة، لأن تظهر نجوم جديدة وهذا الشيء يخلي عدها بشكل دقيق شبه مستحيل. فكيف يقدر علماء الفلك أنهم يعرفون عدد النجوم الموجودة في الكون؟ في الحقيقة حتى العلماء ما يعرفون بالضبط عدد النجوم اللي موجودة في الكون، والأرقام اللي نسمعها يتم التوصل إليها عن طريق الرياضيات.
0: اللي يسهل حساب عدد النجوم هو أنها موجودة داخل المجرات على شكل عناقيد. وحتى نبدأ في حساب عدد النجوم نحن بحاجة إلى تقدير عدد المجرات، ومن بعدها الوصول إلى متوسط عدد النجوم. بعض التقديرات تقول أن عدد النجوم في مجرتنا درب التبانة تتراوح بين 100 إلى 400 مليار نجم أو حتى أكثر، ولكن عدد المجرات الموجودة في الكون مذهل، وهذا الشيء موضح عن طريق بعض التجارب اللي يقوم بها تلسكوب هابل الفضائي باستخدام تقدير تقريبي جدا، وهو احتمال وجود أكثر من 100 مليار مجرة في الكون. وضرب هذا العدد بعدد النجوم المخمن في مجرة درب التبانة واللي يقدر ب 100 مليار نجم، فإن الناتج يساوي 10 سكستليون نجم، يعني 1 وبعد 20 صفر. وهذا العدد ممكن يكون أقل من التقديرات بكثير، ولأن في ضوء من نجوم ومجرات في الكون ليومنا هذا ما وصلتنا.
1: إنزين، بما أن هناك عدد هائل من النجوم في الكون، ليش ما تضوي السماء كلها بالليل؟ الجواب ببساطة هو أن الطاقة اللي يصدرها النجم تضيع في الكون قبل ما توصل لنا بسبب بعد النجوم الكبير عن كوكبنا. العالم الشهير كارل سيغن عنده مقولة معروفة يقول فيها: النيتروجين في حمضنا النووي الDNA، والكالسيوم في أسناننا، والحديد في دمنا، والكربون في فطاير التفاح، جميعها صنعت في أجواف نجوم منهارة، إننا مصنوعون من غبار النجوم.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: القائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

وعلى نفسي فارحمني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واعطونا رأيكم بالكومنتات، وبنفس الوقت بعد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هنا، وتابعوا المقاطع الموجودة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم. السلام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله.

الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس صلى الله عليه وسلم كيف نضبط أنفسنا وفق الدين الإسلامي؟ فالدين الإسلامي جاء ليضبط الأنفس، فالإيمان والإسلام والجهاد والهجرة كلها هذه تضبط هذا الإنسان المسلم وفق شرع الله، ليخرج الإنسان الصالح في مجتمعه، المصلح لدنياه وأخراه، المسعد لقلبه والمعافي لبدنه. هذا هو الانضباط الذاتي. أيها الأحبة في الله، هذه الأسماء: الإيمان، الإسلام، الهجرة، الجهاد، هذه تسمى يعني مسائل الأسماء. والأحكام يعني إنزالها على الأعيان، فتقول هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا مجاهد، هذا مهاجر. أبرز شيء في هذه الأسماء أننا نطالب فيها بالحقائق الشرعية لا اللغوية. ليس المطلوب منا الإيمان في المعنى اللغوي، وإن كان هناك اشتراك بين المعنى اللغوي والشرعي، لكن هذا الإيمان له معنى في اللغة لكن أصبح له حقيقة شرعية جاء الشرع وبينها، وكذلك الإسلام، وكذلك الجهاد، وكذلك الهجرة، فلها حقائق شرعية. فنحن نطالب بالحقائق الشرعية للأسماء، وعندما ننزلها على الأعيان جاء الشرع وجعل لنا علامات. هذه العلامات هي باكتمالها تكتمل تلك الحقائق، فيقال عن هذا الإنسان مسلم، عن هذا الإنسان مؤمن، عن هذا مجاهد، عن هذا مهاجر. علامات ظاهرة عليه، علامات ليس هي تتعلق بقلبه، إنما تتعلق بانضباطه وبأعماله وبما يظهر لنا عليه من بما يظهر لنا على جوارحه من أعمال وأقوال، نحكم عليه وفقها أن هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا مجاهد، هذا مهاجر. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. الصحابة يعرفون من هو المؤمن، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بالمؤمن، ثم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان الذي تعرفونه هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. هذا الإيمان لا يحكم به لشخص إلا إذا ضبط نفسه بهذا الإيمان، فصار الإنسان خرج إيمانهم أمانا على مجتمعه، أمن الناس على أموالهم وعلى أنفسهم من جهته، هذا يصبح فعلا هذا مؤمن بالله واليوم الآخر. هذا المؤمن بالله وباليوم الآخر خرج إيمانه، ونحكم عليه بأنه مؤمن حقيقة إذا خرج إيمانه أمانا في المجتمع، فصار هذا الذي يتعامل معه بالتجارة، هذا الذي يعني بينه وبينه حدود مشتركة في الأراضي، هذا الذي بينه وبينه شراكة في تجارة، يأمن على ماله، لأن هذا إنسان مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر، ولذلك يأمن الإنسان على ماله. فصار هذا الإنسان منضبط في تعاملاته مع الناس، التعاملات المالية، فلا يخافون من جهته، من ناحية الغش، من ناحية أكل هذا المال بالحرام، خلاص عندهم أمان لكونه مؤمن. ويأمنون على أنفسهم من أن يعتدي هو عليهم، يأمنون على أعراضهم، يأمنون على بناتهم، هذا هو المؤمن. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا الذي لم يزعم أنه مؤمن بالله وباليوم الآخر، لكنه ما انضبط وفق هذا الإيمان، فما ضبط نفسه، فكان سببا للخوف، يخاف الناس على أموالهم وعلى أنفسهم من جهة هذا ما ضبط نفسه من ناحية الإيمانية. والمسلم نعلم المسلم أنه الذي نطق بالشهادتين والذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج، هذا هو المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: والمسلم، نحكم على هذا الإنسان أنه مسلم، وأن اكتمال حقيقة الإسلام الواجبة صارت فيه أن يخرج إسلامه سلاما
على مجتمعهم من ناحية اللسان واليد، من سلم الناس من لسانه ويده، هذا هو المسلم، هذا المسلم الذي يصلي ويصوم. أما ينطق بالشيء ويوحد الله ويصلي ويصوم ويخرج ثم يعتدي على الناس، يأكل أموالهم، يضربهم بيده، يسبهم بلسانه وهكذا، هذه مشكلة. ولذلك هذا الشرع جاء من أجل أن

يضبط هذا الإنسان، يضبطه في تعاملاته المالية، يضبطه في تعاملاته مع الجيران، يضبط يده، يضبط لسانه. هذا هو الإسلام. الإسلام يضبط المسلم ويخرج لنا مسلم منضبطا. وأيضا المجاهد الناس يعرفونه، الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله، يجاهد يعني يقاتل الكفار، يقاتل كذا من أجل أن يدخلهم في دين الإسلام وهكذا، أو يزيل العوائق التي تعوق بينه وبين دخول الإسلام. هذا المجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المجاهد، نعم صحيح، لكن اكتمال حقيقة الجهاد وأنه فعلا هذا مجاهد حقيقي ويصدق عليه وصف المجاهد، هو الذي يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، مطيع، يصلي ويصوم. كيف يكون مجاهد وهو لا يصلي، لا يجاهد نفسه على الصلاة؟ أنت تجاهد من أجل ماذا؟ من أجل إدخال الناس في دين الله. فأنت يعني لا تجاهد نفسك في التمسك بدين الله ولا تلتزم بشرع الله حتى في أحكام الجهاد، إذن هذا ليس بمجاهد، لم يضبط نفسه بوفق هذا الشرع. كذلك المهاجر، شخص يهجر بلاد الكفر وينتقل إلى بلاد المسلمين من أجل ماذا؟ من أجل أن يسلم توحيده ويكون عابدا لله سبحانه وتعالى، ويترك المعاصي، يترك الشرك، يترك الكفر، فيهاجر ثم لا يضبط نفسه ويبقى على الكفريات وعلى الشركيات وعلى المعاصي، هذا ليس بمهاجر. المهاجر من هجر الذنوب الخطايا تكتمل عنده حقيقة الهجرة والواجبة ويصبح فعلا مهاجر صحيح إذا كان يهجر الخطايا والذنوب. المقصود أيها الأحبة في الله من هذا الحديث أنه يعلمنا كيف نضبط أنفسنا مع ذواتنا وكيف نضبط أنفسنا مع الآخرين. أما مع الآخرين فننضبط من ناحية الأمان والسلامة للآخرين. الآخرون يجدون أمانا من جهتنا وسلاما من جهتنا. إذا شعر الناس بالأمان وبالسلام من جهتك اعلم أنك منضبط في تعاملاتك مع الآخرين وأنك منضبط وفق دين الله سبحانه وتعالى. ومع ذاتك كيف تضبط نفسك مع ذاتك؟ أنك تجاهد نفسك على طاعة الله وتمنعها عن معصية الله سبحانه وتعالى. متى كان الإنسان هذا دأبه دائما المنع والمجاهدة كان هذا منضبطا وفق شرع الله. يضبط الإنسان نفسه بالبدء بقلبه، يضبط هذا القلب فيخليه من غير، يخليه من النيات الخبيثة، يخليه من الشرك، من الكفر، من النفاق، من الرياء، من إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، من الكبر، من الحسد، من الحقد، من البغضاء، ويضبط قلبه بملئه بأركان الإيمان الستة. هذا يضبط الإنسان قلبه بالإخلاء وبالملأ، يملأه بالنيات الطيبة ويخليه من النيات الخبيثة. ثم يأتي الإنسان إلى لسانه فيضبط هذا اللسان، يضبطه عن كل ما فيه أذى للآخرين، يمنع هذا اللسان عن أن يتكلم بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه، ويتكلم بالكلام الطيب. يضبط يده فيكفه عن الاعتداء على الآخرين وأن تمتد إلى ما حرمه الله، ويعمل بهذا اليد في يعني ما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، يستخدم هذا اليد في طاعة الله. هكذا يكون الإنسان ضابط لنفسه، فيضبط الإنسان نفسه في ماله، يضبط الإنسان نفسه في وظيفته، يضبط الإنسان نفسه في دراسته، يضبط الإنسان في أعماله. هذا يصبح ضابط لنفسه وفق شرع الله. فأخرج لنا هذا الضبط الشرعي، أخرج لنا إنسانا صالحا مصلحا، أخرج لنا فردا ناجحا، أخرج لنا شخصا قد أصلح دنياه وأصلح آخرته، أصلح قلبه وأصلح بدنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المنضبطين بشرع الله الملتزمين به، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

يشق الغسق الورد في خده يذكر بالشفق والمفرغ اللمع يشق الغسق صوت الطبيعة فيه يسبح من خلقه صوت الطبيعة فيه تسبح من خلقه.

0: إلينا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأنفل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: ما برحمك لو شكيت ما برحمك.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان،
2: صوتكم في كل مكان.
1: تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام،
1: لون جديد في سماء الإذاعة،
2: في سماء الإذاعة.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والطمع، فإنه هو الفقر، وإياكم وما يعتذر منه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء،

اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولأرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لـ3: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود والبيهقي واللفظ لأبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام. عدنية اف ام.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، على مائدة النبوة نلتقي، ومع رقي التعامل مع الأصحاب نتعلم من الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني ضمورا في بطنه من شدة الجوع، فانكفأت إلى امرأتي، أي رجعت إليها، قلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، والجراب هو الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه الطعام، ولنا بهيمة داجن وهي الصغيرة من الغنم التي تربى في البيوت ولا تخرج إلى المرعى، فذبحتها وطحنت الشعير وقطعتها في برمتها، البرمة هي القدر، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، والنفر هم ما دون العشرة. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، يعني طعاما، فحي هلا، أي هلموا مسرعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، أي فعل الله بك كذا وكذا، فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه صلى الله عليه وسلم وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: أدع خابزة فلتخبز معي، واقدحي، أي اغرفي من برمتكم ولا تنزلوها. وهم ألف، كان عدد الصحابة ألف في الخندق. يقول الراوي: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، أي أنها ممتلئة بحيث يسمع لها غطيط من كثرة الامتلاء، وإن عجيننا ليخبز كما هو، أي أنه لم ينقص منه شيء. فانظر كيف اهتم النبي الكريم بأصحابه في أعظم المواقف وأشدها، كيف كان يشعر بجوعهم وألمهم ومعاناتهم، حيث كانوا يعملون في البرد الشديد ويحفرون في الصخور الصلبة ويتحملون الشدائد والصعاب في سبيل نصرته ونصرة دينه. لذلك كان يبحث عن أي شيء يشبعهم ويسد جوعهم عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من كثرة المسلمين في الخندق وقلة الطعام الذي أعده جابر بن عبد الله، لم يستأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام دون أصحابه، وإنما دعاهم إليه جميعا فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو. ما أجمل أن نتحلى بهذه الخصال النبوية النبيلة
ولعلنا ندرك من خلال معاملة نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الكرام كيف كان يجلهم ويقدرهم، كيف كان يبتسم في وجوههم، كيف كان يجلس بينهم ويسوي نفسه بهم، كيف كان يشاورهم في سائر الأمور ويأخذ بآرائهم، كيف كان يتفقدهم ويسأل عنهم ويمازحهم ويدخل السرور على قلوبهم. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نتخلق بهذه الأخلاق الحسنة خاصة مع أصحابنا ورفاقنا، حتى نبرهن على عظمة ديننا وننقل للعالم كله تلك الجوانب المشرقة التي ورثناها من نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وأن يرفع به درجاتنا. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوة طازج، طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: رأيك أبا الفضاء؟ لدي موعد لمقابلة إصدار التأشيرة الإيطالية. أي ملف تريد أن أختار؟ الأزرق مثل منتخبهم أم الأحمر والأخضر كالعالم؟ طبعاً أنتوا لا عندكم تأشيرة ولا أي كلام فارغ. الجواز وين يا زول؟
1: نحن أصلاً الناس بتحب تعقد الأمور وبنخترع لك حاجات كده زي الجوازات عشان نعكنن على بعض. فيها شنو لو فتحنا الكوكب والدائر يمشي أي حتة يمشيها والسلام؟

جواز السفر في كوكبنا يا إيليان هو دفتر صغير بحجم الكف، تصدره الدول لمواطنيها الراغبين في السفر، ويحمل بياناتك الأساسية ويسمح بمرورك للبلدان، يعني هويتك الدولية. طيب انت هتقول لي هدي اعصابك يا زول، في شنو لو ضيعت جوازك؟ ما ياهو بس مجرد دفتر. في شنو؟ لا والله فيها كثير يا حبيبنا، ما انت لو عرفت الحصل لمهران ما كان سألتني في شنو. مهران مواطن إيراني مسكين كان يجول بين البلاد في رحلة للبحث عن الاستقرار، فقد خلالها حقيبته التي تضم أوراقه وجواز سفره، وفي مطار باريس لم يتمكن من إثبات هويته فنقل إلى صالة الانتظار لحين البت في موقفه، حيث بدأت رحلة استمرت 18 سنة داخل المطار. أيوة زي ما سمعتها، 18 سنة ما قادر يتحرك، لا قادر يدخل فرنسا ولا قادر يرجع بريطانيا اللي كان داري يستقر فيها، يعني زي ما تقول كده حياته علقت. فقرر أن يرضى بمشكلته ويتعايش معها في المطار، يستيقظ باكرا ويغتسل في المرحاض مع المسافرين، ويعمل في حمل الحقائب لتوفير قوته، ويعيش على أريكة كتب فوقها مذكراته التي نشرت في كتاب بعنوان The Terminal Man. عليك الله ما تتنرفز، أنا حوريك الجواز ده من وين، هدي بس أعصابك، ما ممكن نحن الاثنين نكون متوترين. قبل أكثر من 2400 عام أرسل الملك الفارسي أرتحشتا الأول وزيره نحميا في رحلة، وأرسل معه وثيقة إلى حكام المناطق المجاورة لنهر الفرات يقول فيها: بالله خلوا بالكم من الوزير ده عشان الزول ده معاي والبقرب له وبنتهي منه. كان ذلك أول توثيق لجواز السفر، وكان غرضه الرئيسي هو الحماية، لكن أول جواز سفر صريح كان في عهد الملك الإنجليزي هنري الخامس في عام 1414، عندما بدأ يتساءل ويفكر كيف أحمي رعايا المملكة أثناء سفرهم خارج البلاد.

وذلك ما قام به كارل هانز الجاسوس الألماني عندما انتحل هوية سائح أمريكي للتجسس على بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي حفز دولة مثل بريطانيا لإصدار قرار بجعل الصورة في جواز السفر والوصف المميز لحامله شرطا أساسيا. من هنا بدأ إدراج الصورة في جواز السفر للتأكد من هوية حامله، ولم تكن هناك أي قواعد بشأن الشكل الذي يجب أن تكون عليه الصورة في جواز السفر. وبس يا زول، الموضوع قلب استديوهات حمادة للتصوير. اللي بيمشي يتصور وهو راكب حصان وقايل نفسه جيمي لانستر، والعامل لي فيها عند ليب الدقي وبيتصور وهو بيعزف جيتار، والمتصور جنب الكلب بتاعه والجايب مرته وأولاده، وهو يلا فرصة لصورة العائلة. المهم شيئا فشيئا اتخذ جواز السفر طابعا رسميا مع الوقت، وكان يحتوي على بيانات مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد. مع ذلك فإن الجنس أو النوع لم يكن مدرجا في الجواز حتى عام 1977. يعود السبب وراء ذلك للموضة المنتشرة في تلك الفترة، لما الرجال بيجوا يطولوا شعرهم وبيجوا يلبسوا حلقان، وبيجي موضوع الفرز ده داير له شوية تركيز يعني، فقالوا نتعب نفسنا ليه، ما خلاص اكتب ذكر ولا أنثى وريح نفسك. مالك فرحان شديد كده يعني؟ جواز أمريكي هو؟ حابب ابن بطوطة عشان لقيته؟ في جوازات سفر قوية يا صاحبي تسمح لك تدخل دول كثيرة، وفي جوازات سفر يا دوب بس كم دولة. وبسبب هذا التفاوت يسعى حاملو جوازات السفر الضعيفة للحصول على جوازات أقوى تتيح لهم السفر والتنقل بسهولة، ولذلك تفتح بعض الدول حدودها وتعرض جوازات سفرها لمن يقومون بضخ المال مثلا أو الاستثمار داخل البلد. ولكن ماذا إذا رغب الوسطاء مثلي ومثلك في الدخول إلى بلد ما؟ أصبح لزاما علينا يا صديقي الحصول على إذن أو ما يسمى بالتأشيرة الفيزا، وأصبح الحصول على هذه التأشيرة مؤشراً في بعض الأحيان على قدراتك في تقديم أوراق وإثباتات بأنك رجل صالح ومريش وجيبك مليان. وأصبح النجاح يا إلياني العزيز في الحصول على تأشيرة دولة كبيرة كأمريكا أو بريطانيا أو تأشيرة للاتحاد الأوروبي مدعاة للفخر والسعادة، وبات رفض التأشيرة وختمه اللعين مسبة وتهديدا لأحلامك في السفر والترحال. يلا ما علينا، معليش يا أبو الفضائح استحملني شوية، دخلتك في قصص الملك هنري ومهران والحناك دي كلها، لكن هسين تعرفت أهمية الجواز شنو صح؟ أيا أستاذنا يا من تؤشر، زيدي الأختام وارفع مستوانا، ففي أختامك الخبر المبشر به تأشيرة فيها دوانا، لماذا غيرنا من دون فيزا يجوب الدنيا يقطر عنفوانا، وأما نحن فيزتنا عزيزة بها لا نصل حتى بوتسوانا. أيا جنسية تلك البلاد، أيا وطنا يقدر محتوانا، جواز أجنبي باعتقادي أراه ملجأ دوما أوانا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحة، وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتري سوء حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
9: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد. آدمية FM تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

أسرار في برنامجنا هذا، نسافر في واحة الحب الجميلة، نتنقل بين موضوع وموضوع في الحب. وعدتكم وما زلت على وعدي أن نناقش الحب برؤيته العلمية، لا مكان للانفعالات والمشاعر أو غيرها، وإنما نحاول أن نطرق زاوية من الحب مهملة، الأبعاد العلمية والنفسية في الحب، محط حديثنا في مثل هذا البرنامج. ما هو الحب الحقيقي؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمة، وكثيرا ما يشدو بها المنشدون والمطربون حول هذه الكلمة ويتكلمون عنها، كثيرا ما تصدح بها النساء وتنادي الرجل بالحب الحقيقي، كثيرا ما يعاني الرجال من النساء ينشدون الحب الحقيقي. ما هو الحب الحقيقي بالرؤية العلمية؟ تكلم أيضا العلماء ووضعوا أوصافا للحب الحقيقي. ما أوصاف الحب الحقيقي بلغة العلم؟ وضعوا له 4 أوصاف. الوصف الأول أن الحب قرار، والوصف الثاني الديمومة في الحب، والوصف الثالث الأمانة في الحب، والوصف الرابع هو التضحية. إذن هناك أركان 4 أو أوصاف 4 بعبارة أخرى، لأني جعلت للحب أركانا ذكرتها من ذكر العلماء لها، أما اليوم فهي أوصاف الحب الحقيقي. أحببت فتاة أو أحببت فتى، ونحن نتكلم عن الحب لكننا لا نؤيد أي علاقات غير شرعية، فحديثنا هو في الأبعاد العلمية عن الحب. لكن قلبا قد خفق لفتاة، أو ربما قلب فتاة خفق لفتى ارتبطوا برباط زواجي، كيف أشعر أن هذا الحب حقيقي؟ في فترة الملكة أو ربما قبلها أو بعدها أريد أن أتأكد أن هذا الإنسان يحبني حبا حقيقيا أم لا. أطبق الشروط 4 أوصاف الحب الحقيقي. الوصف الأول أن الحب قرار. هل حينما خفق قلبي لهذا الرجل أو خفق قلبه هالك الرجل لي تأمل فيني وتأملت فيه ونظرنا وجعلنا هذا الحب مشروع، أو مجرد مشاعر طارت في السماء الطلق هذه أو في الهواء الطلق ورفرفت في هذه السماء الصافية الجميلة ثم أصبحنا زوجين؟ أم أنه قرار؟ رأيت فتاة فيها أوصاف تعجبني، تغير في نفسي شيئا ما، ربما رعدة في جسدي، فرأيت أن هذه البنت مناسبة، إما برؤية عابرة أو بالنظرة الشرعية في بعض المجتمعات أو أيا كانت تلك النظرة. حينما حدثت هذه الحالة الانفعالية التي في نظري هي جرس للحب، مثل جرس الباب وعذرا على هذا الوصف، أما فتح الباب فيجب أن لا يفتحه إلا العقل ولا يفتحه القلب. حينما يدق جرس القلب بمثل هذه الطريقة انتقل إلى العقل مباشرة. نصيحتي لك يا بنتي، نصيحتي لك يا بني، حينما تشعر بمثل هذا لا تذب في أشعار الحب ومقولاته، لا تذب في أحلام الحب، لا تغرد في مثل هذا، إنما قف وخذ الحب كمشروع خيرا لك. الحب بين الراقين لا يموت، لكنه يموت بين سواهم. أكثر الناس ينقصه الرقي والحكمة في الحب. إن المحب الحقيقي هو الذي يشعرك بقوتك عندما يهيمن عليك الشعور بالضعف. يقول أحمد بن الحسين المتنبي: شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي. ويقول آخر: لي في محبته شهود 4، وشهود كل قضية 2، خفقات قلبي واضطراب جوارحي ونحول جسم واعتقال لي.

نواصل حديثنا عن صفات الحب الحقيقي، وقلنا له أربع صفات. الصفة الأولى أن الحب قرار، والثانية هي الديمومة، والثالثة هي الأمانة، والرابعة هي التضحية. هذه الصفات أشار لها بعض العلماء والباحثين المعتنين والمهتمين بشأن الحب، ليس عن خبراتهم الشخصية في الحب، ولكنها قراءة علمية، وهذا ما نحرص عليه في هذا البرنامج. الحب قرار، أن الحب قرار عقلي وليس عبودية للقلب. من الخطأ، وهذا ما أناضل من أجله، أن نعتقد أن الحب جرس قلبي لا جرس عقلي، ولذلك هي حالة تعتري الإنسان، يراجعها بعقله، يرتبها، يضمن بقاءها وإبداعها. أما إذا دق جرس القلب فاستجاب مباشرة دون تقييم وابتعد، فأصبح أقرب ما يكون للحب الرومانسي أو غير الناضج. الإشكالية أن البعض يدافع عن الحب غير الناضج ولا ينقل الحب إلى النضج. كان من الأولى بدلا من الإصرار على ذلك الحب أو على عدم نضوج ذلك الحب، أن تنقله إلى مرحلة النضج. الصفة الثانية في هذا الحب هي الديمومة. هل هذا الحب يعتمد على ماذا؟ على قاعدة دائمة. اليوم عجيب هذا الشيء، جاءني اتصال من فتاة تقول أن قريبا لها يتصل بها دوما، يغرقها بكلمات الحب، يطلب منها أن تخرج معه، وهم في مجتمع يرفض مثل هذا الشيء. تسألني أريد أن أحافظ عليه، فسألتها هل تتوقعين أنك إذا خرجت معه هذا سيزيد من علاقتكم أو يؤدي إلى دوام ذلك الحب؟ قالت لا، أشعر أنه يريد شيئا ما ثم سيمضي ذلك الإنسان، أريد أن أجعل ذلك التعلق تعلقا دائما. فالمشروع عندها مشروع الدوام، ولذلك هي أصدق في ذلك الحب وأرجى منه. أما هو فليس مشروع الدوام، وهنا تكمن المشكلة، أن صفة الدوام في الحب أو الدوام أو الاستدامة أو المداومة في ذلك الحب هي ناقصة عند ذلك الفتى في تلك العلاقة. قد تقع من المرأة نقص الدوام، أو قد يقع من الرجل، يختلف حسب نوع ذلك الحب. صفة أخرى للحب الحقيقي وهي صفة الأمانة، أن يشعر المحب أنه مستأمن على ذلك الحب، أنه مستأمن على ذلك الحبيب، وبهذه الطريقة يستطيع أن يؤمن نفسه ويؤمن الطرف الآخر. الإشكالية في علاقة الحب أن تكون في حالة خوف من الطرف الآخر، أنه ربما ذلك الإنسان لا يكون أمينا مع مشاعرك، ربما يخرج هذه المشاعر إلى الخارج، ربما لا يحترمها، ربما لا يقدرها. انعدام استشعار الأمانة في الحب يقلل من صفات الحب الحقيقي ويجعله أقرب إلى غير الحقيقي. ولذلك إن لم يقم الحب على قرار، وذلك القرار تشكل في ماذا؟ في دوام في تلك العلاقة، وتلك الدوامة أو المداومة في العلاقة أصبحت علاقة آمنة مطمئنة، فيها الأمانة العالية من كل طرف من أطراف الحب. كلما غضبت منه اشتكيت إليه، لم أشتكي لسواه. هنا الأمانة في الحب وحفظ سر المحبوب، وهذه هي الصفة الثالثة. الصفة الرابعة من صفات الحب الحقيقي هي التضحية. هل المحب مستعد أن يضحي لي أم لا؟ هل علاقته هشة مستعد أن يتنازل عني أم مستعد للتضحية؟ بعض الناس دائما علاقته هشة، علاقته غير آمنة، ما إن يحدث شيء ما حتى يقدم مشروع الطلاق، لا يقدم مشروع التضحية، هذا حبه غير حقيقي. ولذلك تجد المحب الحقيقي إذا حدثت مشكلة يبحث عن دوره كيف يضحي، أما المحب الحقير الحقيقي إذا حدثت مشكلة ما الذي يحدث؟ يبحث عن حقه، لا يؤخذ منه شيء، فهذا محب غير حقيقي. إذن هذه صفات الحب الحقيقي. في بعض الأحيان قد توجد صفة أو ثنتين أو ربما ثلاث، وأحيانا يتكامل العقد الجميل بالصفات الأربع كلها. أحيانا قد توجد صفة أعلى من صفة، هذه أحيانا تتعطر بالسمات الشخصية عند ذلك الإنسان، فلربما ترتفع صفة عن صفة أخرى.

أقول إلي أبو ماضي كلاما جميلا، بالحب وصلت إلى نفسي وبالحب عرفت الله. من أحب بصدق لا يمكن أن ينسى، ربما يأخذ حبه شكلا آخر، لكنه قد يبقى علاقة جميلة ممتلئة بالعطاء، لكنه لا يغيب. ربما يختفي الحب أو ربما يخبو، لكنه لا ينتهي في العادة. من أحب بحق غفر، ومن لا يغفر سيبقى يعيش وهم الحب وقشوره، يبقى يستمتع دون أن يدري بالسير على هامش الحب بعيدا عن خوض تجاربه. جراح الحب وذكرياته خبرات تزيد من الحب وتقويه لا تضعفه، إلا عند المحبين غير العقلاء.

ميديا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية.
1: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
2: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخواني حياكم الله في حلقة جديدة والأخوة الإيمانية. يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يطبقون الأخوة الإيمانية تطبيقا سليما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصاحب أبو بكر وعمر، فإذا ذهب إلى مكان قال: أتيت أو مشيت أنا وبكر وعمر، أتيت أنا وبكر وعمر، صعدنا الجبل أنا وبكر وعمر، صعدنا أحد أنا وبكر وعمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصاحب ويؤاخي أصحابه، حتى أن الصحابة فيما بينهم رأوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فطبقوه على أنفسهم. ولا تجد مناوشات أو شجار أو زعل بين الصحابة إلا ما ندر. ليش؟ لأن الصحابة يحبون بعضهم ويحققون الأخوة الإيمانية، فتجد أبو بكر دائما ينافس عمر على الخير ولا وليس على الشر، وتجد عمر ينافس أبو بكر على على على الخير أيضا وليس على الشر. يقول عمر: أردت أن أسبق أبو بكر فقدمت نصف مالي، ووجدت أبو بكر قدم ماله كله. فدائما يتنافسون على المحبة والخير، ودائما الصحابة يتسابقون على الحضور لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما تجد المحبة في قلوبهم ولا يحقدون على بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. تجد الآن في العمل بين شخصين يتحاسدون أن هذا أكثر مني منصب أو أرفع مني وظيفة أو منزلة، ويحقد عليه ويحفر له: فلان إيه هذا أكبر مني، ويحسده ويذهب ويغتاب أمام المسؤولين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا. قال أيضا: ولا تناجشوا ولا تباغضوا. البغض إذا دخل القلب، نسأل الله العافية، يهلك صاحبه، وخاصة بين الأقران. الأقران هم اللي يتساوون في العمر وفي العلم وفي غيره، فيبغضه لي لأجل أنه صار أحسن منه. يا أخي، الحلال مكتوب لك والرزق مكتوب لك، فلا تبغضه. قال: ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذه تكون في التجارة، تكون مثلا في محلات، هذا بجانب محل هذا، هذا يبيع السلعة بدينارين، يقول لك: تعال عندي أبيع لك بدينار ونص، بعد ما ينتهي من الأول يتفق مع الزبون على بيع سلعة معينة وخلاص اتفقوا، ويجي هذا الثاني يقول: تعال اسحبه، يسحبه يقول لك: لا، أبيع لك دينار ونص أو أقل من سعر هذا الرجل. هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال في تكملة الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. تتميز الجنة أن ما فيها غل وما فيها حقد، والناس الذين يدخلون الجنة إخوان متحابين، ما في بينهم غل ولا حسد، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا وين؟ بالجنة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم
أخو المسلم، أنت هني بالكويت تسمع أن مسلم في فلسطين قتل، فإن قلبك يحزن عليه. إذا ما حزن قلبك عليه فإن في قلبك ضعف إيمان، فراجع قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لازم تحزن على جميع المسلمين في بقاع الأرض وتتضايق. للأسف أن بعض الناس، وهذه حصلت، يقول لك أنا ما لي شغل فيه. يا أخي وقف هذا ضدي في يوم من الأيام، خلهم بالحريقة. لا والله، لا مو بالحريقة ولا شيء. إذا قلت هذا الكلام في قلبك في ضعف إيمان. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم؟ إذا حسيت بالأخوة فأنت إيمانك مرتفع. لا يحترق قلبك على المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي جميع بلدان العالم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، بعدين قال لا يظلمه. وهذه تحصل في المحاكم، والظلم ظلمات يوم القيامة. يعرف أن الرجل بريء ومع ذلك يظلمه لأجل مال أو لأجل عرض من الدنيا. قال ولا يخذله، يحتاج منك مساعدة.

شلون؟ قال دمه وماله وعرضه. دمه يعني أن يكون في قتال بين مسلمين، ما يجوز لك إلا في حال ضرورة، أن هذا المسلم تعدى على مسلم آخر فحاولت فيه أن يرتدع ما ارتدع، فهني تستخدم معه القوة. دمه وماله، ما تغش بالمال، والغش الآن نسأل الله العافية بكثرة، يغش في المعاملات التجارية، يغش في الشهادة، يغش في الدراسة، يغش في جميع أمور حياته. قال وعرضه. بعدين إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال وعرضه. العرض أنك تتكلم فيه، وهذه مصيبة، كل مجلس تطحن الألسن بإخواننا وخاصة النساء. معاشر النساء انتبهن، فاكهة مجالس النساء الغيبة، وما تحلى مجالس النساء إلا إذا تكلمت في عرض أختها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالله الله بالأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا وصلى على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في
0: الجاي ام
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليزي
0: عدنية FM

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسيلي على الحبايب
11: 88.9.
10: القعدة حلوة والسكر في
11: الجيب،
10: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
11: 88.9
10: اليوم أهم شي الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
11: عدل يا اف ام

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 88
3: فاصلة 9
4: عادية
3: الكارثية.
2: عدم يا اف

0: 89.9 حلوة حلوة تنباس ايديها وتصدر بالوان عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: أنا شمس.
2: وأنا قمر، قصدي نور.
3: أهلا وسهلا شمس ونور. طب ما الحياة جميلة اهي ومشعة ومنورة.
1: إحنا مندوبي وزارة الآثار.
2: وزارة الآثار إحنا مندوبين منها،
1: ومهمتنا متابعة الحدث لحظة بلحظة،
2: ومسؤولين عن كل صورك من النهاردة،
1: ومسؤولين كمان عن صحتك وحالتك المزاجية.
2: هتلاقينا معاك في كل مكان بتروحه،
1: حتى تأمينك مسؤوليتنا.
2: هنتابع الحدث من دلوقتي ولغاية ما يحصل.
3: أهلا وسهلا، يا رب تكونوا وش السعد عليا. بصراحة أنا فرحان قوي، وأتمنى إن الحدث ده يكمل على خير.
1: إن شاء الله هيكمل، بس بننصحك يا أمير أحمد إنك تلاقي بنت الحلال وبسرعة وتتجوزه.
2: أيوة، تتجوز بسرعة بنت حلال، لأنها هتبقى أميرة، أميرة متوجة على العرش، وهتتنصب أميرة للعالم كله.
1: فطبعا يهمنا إنها تكون مصرية.
3: ما هي مصرية، مصرية جدا كمان، فلاحة وحلوة.
2: المهم تستاهل تكون أميرة العالم.
3: أنا على فكرة مش معترض، وموافق جدا على مبدأ الجواز، وجدتي عايزانا أتجوز، بس المشكلة إن أنا شاهناز هانم عايزانا أتجوز أميرة، وأميرة بجد، وكل الأميرات اللي موجودين دلوقتي في شنك.
1: في شنك؟
3: قصدي يعني مضروبين.
2: مضروبين؟
3: قصدي يعني طلباتهم غريبة.
1: أكيد أمير أحمد هتلاقي بنت الحلال أميرة في مصر أو مش أميرة، هي بعد كده هتتنصب أميرة على العالم كله.
3: طب قولولي أعمل إيه؟
1: أنا شايفة إن قصر السلام لك كبير وفي غرف كتير،
2: وفي كل غرفة تسكن أميرة من اللي جايباهم شاهيناز هانم،
1: وكل أميرة تقدم ولاءها وتظهر حبها ليك، واللي عندها مصداقية يبقى هي دي اللي ينفع إنها تكون أميرة وتتجوزها
2: وتكون زوجتك، وتتنصب أميرة على العالم كله في الاحتفال العالمي، وفي موكب نقل اللوحة الأثرية من هنا المنتزه اسكندرية لقصر اللوفر في باريس.
3: ونعسة.
2: نعسة مين؟
3: ما تاخدوش في بالكم، ما تاخدوش في بالكم. طب وهم الأميرات هيوافقوا على كده؟
1: طبعا هيوافقوا. أي أميرة تعرف إنها هتتنصب أميرة على العالم كله لما تتجوزك عمرها ما هترفض،
2: وخصوصا إنك شاب وسيم وجنتل.
3: إيه ده، أنتوا بتعكسوني بقى؟
1: لا، في الحقيقة مش معكسة، لكن دي حقيقة.
2: أعتقد إن الوقت مش في صالحنا، وأتمنى إنك تلاقي بنت الحلال بسرعة اللي تصلح إنها تكون زوجتك،
1: وتصلح إنها تشرف مصر وتشرفك وتشرف الأسرة العلوية، وتتنصب أميرة على العالم كله.
3: عموما أنا متشكر ليكم جدا، وأتمنى أن إن شاء الله أتجوز أميرة قلبي بنت الحلال فعلا، اللي تصلح أنها تكون أميرة، حتى لو ما كانتش أميرة في مصر تبقى أميرة على العالم كله.

0: أنا سعيدة وممنونة جداً ليك يا شمس، أنت ونور، وحاسة أنكم هتكونوا سبب في إسعاد أخويا أحمد باشا زهدي وإسعادنا جميعاً.
1: إحنا بنحب كل أسرة محمد علي باشا وأحفاد أحفاده،
2: وإحنا مكلفين بمتابعة الحدث العالمي، واختارونا بعناية علشان نقوم بالمهمة دي.
0: إن شاء الله المهمة هتنجح، وأخويا الأمير أحمد يتجوز أميرة، واللوحة الأثرية تتنقل على خير لفرنسا في متحف اللوفر في باريس،
1: ومفرغين وقتنا ولمدة أسبوع للحدث العالمي ده.
2: وزي ما فهمناك يا أميرة هنار إن كل أميرة هتكون ليها أوضة في قصر السلاملك علشان يقدر الأمير أحمد يختار عروسته بعناية.
0: المشكلة إن الأمير أحمد بيختار عروسته مش للحدث ده، لأ ده بيختارها للعمر كله كمان.
1: ربنا يوفقكوا ويوفق أحمد باشا زهدي.
2: يا رب نشوفه متوج هو وعروسته أمير وأميرة على العالم كله
0: إن شاء الله. أنا متشكرة قوي.

0: احنا داخلين على مرحلة جديدة ولازم نركز شوية.
1: ما تقلقيش يا شاهيناز هانم،
2: كل حاجة هتمشي زي ما جلالتك عايزة.
0: جهزوا كل أوض القصر للأميرات وتكون الخدمة على أعلى مستوى.
1: أكيد استقبال الأميرات في قصر السلاملك في المنتزه هيكون استقبال حافل.
2: استقبال حافل وحسن ضيافة. قصر السلاملك وشاهيناز هانم مثال الكرم والشياكة والأناقة.
0: أرجو يكون كده. اتفضلوا.

0: مش فاهمة يا هنار.
1: هتيجي تقعدي معايا في القصر.
0: انت بتتكلمي بجد؟
1: زي ما الأميرات هيجوا القصر وكل واحدة فيهم هتاخد أوضة، وانت كمان
0: هاخد أوضة.
1: لأ، هتقعدي معايا في أوضتي.
0: وممكن أبقى عروسة أخوكي أحمد باشا زهدي وأبقى أميرة العالم؟
1: انت وشطارتك.
0: ما تقلقش عليا، إن شاء الله أنا العروسة، أنا الأميرة المتوجة على العرش.

0: عيب كده يا واد يا سامح،
1: بقى كل الطول ده والهيبة وفي الآخر أبقى واد؟
0: إحنا حدانا في البلد كده، أي جدع يبقى واد.
1: وأنا الجدع؟ أنا الجدع بتاعك يا بهانة.
0: يعني إيه؟
1: يعني أنا فكرت وقررت.
0: إيه؟ قول.
1: بصي بصراحة بهانة، أنا فكرت كويس قوي.
0: قول، اتكلم بقى يا أخي. أنت
1: أنا فكرت أرجع القاهرة وكفاية مصيف لحد كده.
0: هو ده اللي أنت عايز تقوله؟
1: لا، أنا عايز أقولك كمان إن أحمد صاحبي.
0: أحمد صاحبك ماله؟
1: شجعني وبفكر، يعني بفكر أتقدم لك.
0: أنت بتقول إيه؟ بتتكلم بجد؟ هو أنا لسه معاه ده صحيح ولا إيه؟ ده أنا كده هيغمى علي.
1: لا، امسكي نفسك. أنا بحبك يا بهانة وقررت أتجوزك.
0: لا لا، أيوة بجد، مش معقول. لا لا لا،
1: خرب بيتك، انت هنكتي ولا ايه يا بهانة؟ تعالي هنا يا بت. رايحة فين؟
2: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائع ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: شسي اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجائع ام

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي

0: أحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديث. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة.

الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.